0: هلو،
1: هلو، وذا كولي زكرورا.
0: تذكري هين كيدي فون تورك بدا ايو انغن بدا نمدان دا تاويرا كنو كو اي كوي وزانا كولي زكي بمتم دا تاويرا ادوغا شوتي نمي تاشو تاويرا كنو
1: سوم دا يامنا ايات بوي رغا دي فون نمو تونا دربس في ايتا ايسي هين بغي اسا پو نمك تادو اورا بني ادوبو ايبين